انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement. الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: Non-stop music on energy.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. أغاني طول اليوم 24 ساعة على انرجي.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجافو، every step is a statement.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نون ستوب ميوزك اون انرجي.
0: جديد كريم محسن على انرجي، السكة خضراء.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها
4: Friday, non-stop music.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
3: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
3: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
3: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده؟
4: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: هيتس فرايداي اون انرجي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

لو جديد في جديد ما المزيكا لعبتها أغاني من غير توقف على Energy.

0: Non-stop music on energy.
1: جديد كريم محسن على energy. السكة خضراء.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
2: أيوة زبا زبا زبا زبا

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: تحت أمرك.
0: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 إلى 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: Non-stop music on Energy.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: ريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: النهاردة الويكند اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.

0: Friday. Non-stop music. دلوقتي لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، معاكم منى يوسف، ولمدة ساعة هنلف العالم كله بالمزيكا، قديم وجديد، عربي انجليش اسباني او اي لغة تيجي على بالك. المهم انها اغاني مكسرة الدنيا، مالية ريلز وستوريز، ومسيطرة على تيك توك وكل السوشيال ميديا. اول اغنية معانا الاسبوع ده هي بيبي واو لكارول جي. بيبي واو من الاغاني اللي ممكن تسمع اول ثانيتين منها وتقول هو انا سمعت البيت ده فين قبل كده، والإجابة إنك غالباً فعلاً سمعته. الأغنية نزلت في أغسطس والبيت بتاعها راجع لقاعدة جامايكن من 2003، اتعمل منها فيرجنز واستخدامات كتير قبل كده، وده جزء من سبب إن الصوت مألوف جداً. الأغنية نفسها دخلت بقوة على تيك توك، وأكتر استخدام ظاهر لها هو الجلو أبس والجت ريدي ويذ مي والبيفور أند أفتر ترانزيشنز. يعني باختصار، لو الفيديو بيبدأ وإنت بالبيجامة وإنتهى وإنت فول جلام، الأغنية دي معمولة لك.

تاني أغنية موجودة معنا الأسبوع ده هي أغنية أمارة للاجسي وبولي. الأغنية لسه نازلة يوم 24 سبتمبر، يعني إحنا بنتكلم في أغنية لسه نازلة طازة. الأغنية بدأت تتحرك بسرعة جدا ودخلت بالفعل قوائم الاستماع في مصر، وموجودة حاليا ضمن الأغاني اللي بتطلع على شازام إيجيبت، وكمان ظهرت في التوب سونجز المحلي. وده طبيعي شوية من لاجسي لأنه الفترة دي هو متصدر الترند، اسمه موجود بقوة بكذا أغنية. فأمارة حاليا من الأغاني اللي لو بتسمعها كتير، لا مش أنت لوحدك اللي أوبسست، عشان هي فعلا في كل حتة.

لو عايزين بقى ندخل في السيتويشن شيبس المصرية المؤلمة، عندنا أغنية البدلة والفستان لأبو الهوى. الأغنية من ألبوم ملامح اللي نزل في أغسطس، وفكرتها أصلاً بيرفكت للسوشيال ميديا. اتنين كل شوية بيبعدوا ويرجعوا لبعض، ولا قادرين يكملوا ولا قادرين يسيبوا بعض، وفي الآخر عارفين إن الموضوع مش هيوصل للبدلة ولا الفستان. وحاليا الاغنيه رقم 7 على شازام مصر، وموجوده كمان وسط الاغاني المتصدره محليا. يعني لو عندك فيديو عن السيتويشن شيب اللي داخل في السنه الرابعه ومحدش عارف احنا ايه، اتفضل لقينا لك الساوند تراك لعلاقتك.

معانا كمان الأسبوع ده ثرو باك حقيقي. الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي هي No Scrubs بتاعة TLC. الأغنية من 1999 وفجأة رجعت تلف تاني بعد 27 سنة. السبب المرة دي مش مجرد نوستالجيا وتيك توك وفيديوهات كده كتير. الأغنية رجعت للشارتس بعد ما ظهرت في مشهد كاريوكي في فيلم رومانسي جديد اسمه The Last Sunrise، والشخصية بتغنيها الولد بعد ما عمل لها جوستين. وطبعا احنا بنتكلم عن No Scrubs، والأغنية أساسا فكرتها إن أنا مش عايزة واحد مش قد المسؤولية. فكل جيل بيكتشفها بيلاقي لها استخدام جديد. يعني 99 أو 2026 السكرب لسه سكرب.

0: انتو بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: وبما اننا في الثرو باكس معنا في لعبتك فايرل الاسبوع ده ثريفت شوب لماكلمور وراين لويس، الاغنيه اللي كانت ساوند تراك لجيل كامل في 2012 و13 وبدات ترجع تتسمع والكلام يزيد عنها تاني وسط موجه النوستالجيا اللي طاغيه دلوقتي. وفي نفس الوقت اسم ماكلمور نفسه رجع في التغطيات الصحفيه مؤخرا بسبب مواقفه السياسيه والانسانيه في الاسابيع الاخيره. فيلا نروح نسمع ثريفت شوب لماكلمور وراين لويس ونرجع تاني.
2: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What

0: Is that your grandma's coat?
1: Cat's Eye داخلين بأغنية جديدة اسمها Hootie Fruity اللي من ضمن ألبوم أو EP جديد اسمه Wild نزل في أغسطس. Hootie Fruity مستوحاة من البرازيليان فانك لأنه البيت والبركشن اللي فيها تقيل جدا، وطبعا زي ما احنا عارفين أنه البرازيليان فانك عامل ضجة كبيرة جدا السنة دي، يعني من أول ما تسمعها هتحس أنها معمولة للدانس تشالنجز والفاشن أدت. الفرقة أصلاً دخل المشروع ده وهي طلعة من نجاح أغنيتين دخلوا البيلبورد هوت 100، فواضح إن كاتساي مش ناويين يهدوها قريب.

من أحدث الأغاني اللي نزلت الشهر ده هي أغنية حاسس بيك لزيد خالد وناصر. الأغنية نزلت يوم 21 سبتمبر ومع ذلك دخلت بسرعة جدا، وحاليا هي رقم 4 على شازام مصر، وظهرت كمان ضمن التوب 10 محليا على قوائم تانية. الأغنية دي من التراكات اللي انتشارها حلو لأنه مش قائم على الجيميك أو على التشالنج، لأن الأغنية نفسها ايموشنال وسهلة تدخل في الليت نايت أدتس والريليشنشيب ريلز. يلا نسمع حاسس بيك لزيد خالد وناصر ونرجع تاني.

0: تصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Hits Friday on Energy.
1: انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: معانا أغنية جديدة لتايلور سويفت، وطبعا زي ما احنا متعودين تايلور سويفت مش داخلة ترند، هي داخلة تعمل ترند جديد بنفسها. أغنية Patient Zero جديدة جدا، نزلت يوم 24 سبتمبر، والميوزك فيديو بتاعها اتعرض في الـ MTV Video Music Awards يوم 27، والفيديو عامل ضجة كبيرة جدا لوحده لأنه متصور بشكل سينيماتيك جدا، وتايلور هي اللي مخرجاه، وبيمثل معاها في الفيديو داكودا جونسون وكولين فيرل، وتصور في مانشن في بيفرلي هيلز قيمته حوالي 47 مليون دولار. القصة كلها في الأغنية إن هي عن التوكسيك ريليشنشيب واللوف تراينجل، يعني تايلور مدية الناس ماتيريال يقعدوا يحللوا فيه للصبح فريم باي فريم، فالسويفتيز عندهم شغل لحد الصبح.

الأغنية اللي معانا دلوقتي هي أغنية عاملة كومباك، أغنية Don't Hold Your Breath لنيكول شيرزينجر. الأغنية نزلت في 2011 وبتتكلم فيها نيكول عن نهاية علاقتها بسائق سباقات الفورميلا 1 العالمي لويس هاملتون. ومع أخبار عن علاقة جديدة بين كيم كارداشيان ولويس هاملتون، الناس رجعت تفتكر علاقات لويس هاملتون القديمة، وأشهرها طبعاً هي علاقته بنيكول شيرزينجر اللي استمرت سنين، وده بقى اللي رجع أغنيتها Don't Hold Your Breath للذاكرة، خصوصاً إن الأغنية معناها بالبلدي كده إنك لو بتفكر إننا نرجع تاني فدي حاجة مستحيلة.

واخيرا اخر اغنيه معانا النهارده هي اغنيه على موجه الحب لشام الذهبي. الاغنيه دي هي من اكتر الاغاني اللي عامله كلام اليومين دول، لانها ببساطه اول اغنيه رسميه لشام الذهبي كمطربه. شام اللي احنا متعودين عليها ونعرفها هي اصلا ابنه الفنانه الكبيره اصاله، المعروف عنها انها من اشطر دكاتره الجلديه. قررت شام المره دي انها تطلع قدام المايك. الأغنية نزلت رسمياً من يومين بس على يوتيوب، وده طبعاً مخلي الفضول حوالين الأغنية أكبر من مجرد حلوة ولا لأ، لأن السؤال هنا بقى هل شام الذهبي دخل الغنى بشكل فعلي، وهل دي بداية كارير جديد؟ خلونا نسمع الأغنية ونستنى الإجابة في الأسابيع اللي جاية. وبكده نكون لفينا لفة سريعة بين الأغاني اللي قلبت السوشيال ميديا وبقت ترند على منصات الموسيقى في العالم. كنت بتسمعوا لعبتك فايرل، أنا منى يوسف وبكون معاكم كل جمعة من 6 ل 7 على انرجي 92.1. ما تنسوش تسمعوا بعدي لعبتك عربي مع سارة المنذر، وبعدها لعبتك انجليش مع باسم كميل. باي.

0: أغاني طول اليوم 24 ساعة على إنرجي.
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وأنا سارة المنذر بكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. الأسبوع ده عندنا أغاني كتيرة جدا نيو أنتريز، فخلينا على طول نبدأ بالمركز العاشر اللي بتحتله أغنية جديدة على لعبتك عربي الأسبوع ده لكريم محسن بعنوان السكة خضراء. الأغنية نزلت من أسبوع وهي من كلمات نادر صالح، ألحان عمر أشرف وتوزيع شادي ديفيد. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز العاشر.

0: المركز التاسع الأسبوع ده بتحتل أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي، وهي أغنية جنات الجديدة امشي سيبني. أغنية امشي سيبني هي أحدث سنجل للنجمة جنات، ونزلت من أسبوعين تقريبا. والفكرة باختصار أن الأغنية دراما ونكد من الآخر، يعني بتتكلم عن واحدة جابت أخرها من علاقة متعبة وقررت أنها تنهيها، والأغنية باللهجة المصرية. الأغنية من كلمات محمود عليم، ألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز التاسع.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن الأسبوع ده بعنوان جنون للسوبر ستار راغب علامة. الأغنية نزلت من 3 أسابيع تقريبا وهي رابع أغنية سينجل ينزلها راغب من ألبومه الجديد. الأغنية فكرتها مختلفة لأنه طالع في الكليب شخصية كرتونية أو أنيميشن لأول مرة وبيعيش قصة حب كلها شقاوة وتفاصيل يومية. الأغنية من كلمات وألحان زياد جمال وتوزيع هادي كريم والكليب من إخراج علي ماجد، وكمان قدر الكليب يكسر حاجز 1,000,000 مشاهدة واستماع خلال فترة قصيرة جدا من نزول الأغنية. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

0: المركز السابع الأسبوع ده بتحتله أغنية حياتي حياتي لزياد زازا وسولجا. الأغنية نزلت الشهر اللي فات ونجحت نجاح كبير جداً وقدرت تبقى ترند في وقت قصير من نزولها. الأغنية من كلمات وألحان زياد زازا وسولجا، توزيع وميكس وماستر إسماعيل نصرت، والكليب من إخراج خالد مختار.
1: المركز السابع

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: فاصل ما نفصلش هتقلبني انا ما تحاولش لو هم سمك بسرية احنا هنا سمك القرش
0: تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: أعدد الأغاني على انرجي. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السادس، وهي أغنية ماسكارا لسان لوفان ومحمد عساف. أغنية ماسكارا هو دوات جديد بيجمع بين الفنانين الفلسطينيين سان لوفان ومحمد عساف، والأغنية نزلت في أغسطس 2026 وهي الأغنية الرئيسية في ألبوم سان لوفان الجديد أفندي. الأغنية هي بوب عربي مودرن ودمج ما بين الإيقاعات الجديدة مع لمسة من الأغاني التراثية الفلسطينية والعربية. الأغنية من كلمات وألحان سان لوفان وتعاون معاه إدريسي وتوزيع وميكس رات شوبر، وقدر الكليب يحقق نجاح كبير جدا ووصلت مشاهداته على اليوتيوب لأكثر من 21 مليون مشاهدة من وقت نزولها. تعالوا نروح نسمع ماسكارا في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول خمس مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
3: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتله اغنية حكيم وحودة بندق حبيبنا اللي لسه مكملة معانا الاسبوع ده في لعبتك عربي واللي طلبتوها كتير على مدار الاسبوع اللي فات في كل برامج انرجي. الأغنية نزلت ضمن أول حلقة من الموسم السابع لريد بول مزيكا صالونات وقدرت تحقق نسبة مشاهدة عالية جدا وصلت لعشرة مليون مشاهدة من وقت نزولها. والأغنية من كلمات حازم أكس، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر خالد رؤوف.
1: المركز الخامس.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الرابع، وهي أغنية يا حبيبي خليك لعمرو مصطفى وحمول مرشدي. أغنية يا حبيبي خليك هي تعاون فني بيجمع ما بين الملحن عمرو مصطفى والمطرب حمول مرشدي والموزع وزة منتصر، وطلعت للنور في رد بالمزيكا صالونات الشهر اللي فات. الأغنية كسرت الدنيا حرفيا من أول ما نزلت، وقدرت تحقق أكتر من 1,000,000 مشاهدة في أيام قليلة جدا. لكن طبعا زي ما احنا عارفين ان الفرحة ما بتكملش، وحصل خلاف قانوني كبير جدا ما بين عمرو مصطفى وحمو المرشدي، والسبب خناقة على ورق وإدارة أعمال الأغنية. ومش الأغنية دي بس، وأغنية تانية اسمها طب حبك ووصلت لإنذارات ومحاكم بين الطرفين، ولكن احنا ملناش دعوة بالكلام ده، احنا هنروح نسمع الأغنية عادي جدا في المركز الرابع.
1: المركز الرابع.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل، اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. أغاني من غير توقف على انرجي.
5: انتوا بتسمعوا لعبتك عربي مع سارة المنذر.
6: إليانا وأغنيتها الجديدة بوسة هي اللي قدرت تحتل المركز الثالث الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت الشهر اللي فات، وهي ميكس جديد بين اللهجة المصرية واللغة الأسبانية، وبتجمع بين البوب العربي والإيقاعات اللاتينية، وكمان المنتج العالمي رادوان شارك في الإشراف عليها. الكليب فيه رقص واستعراضات كتيرة جدا طبعا كعادة إليانا، وبتظهر فيه وهي معاها ستات كتير وبيتحرروا من القيود وهكذا. لكن الأغنية عملت ضجة واتقسم بقى إيه الآراء بين الناس. يعني الناس انتقدتها وشافت الكليب متصور في ديكور بيشبه مثلا أو شبه السجن، واعتبروا إن ده مش مناسب ومعزول عن الواقع وصعب طبعا على المشاهدين بسبب الظروف الصعبة اللي بتعدي بيها بلدها. وفي ناس دفعت عنها وشايفين إن الكليب فني واستعراضي بحت وملوش علاقة بالسياسة تماما، خصوصا إن إليانا معروفة بدعمها الدائم للقضية الفلسطينية في الحفلات العالمية. الأغنية من كلمة

0: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثاني، وهي أغنية رامي جمال الجديدة أمانة ما تمشيش. الأغنية نزلت من 10 أيام تقريبا وقدرت تحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، وصلت لقرب 4 مليون مشاهدة من وقت نزولها ولحد دلوقتي. الأغنية هي سنجل جديدة لرامي، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

0: وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي بتحتله أغنية جديدة على لعبتك عربي، وهي أغنية سلطنة لرامي عياش وأحمد سعد. الأغنية نزلت من 10 أيام تقريباً، وهي أول ديو رسمي بيجمع ما بين السوبر ستار رامي عياش والسوبر ستار أحمد سعد، والأغنية نزلة بطابع رومانسي ومبهج جداً، وفي سلطنة بتجمع ما بين قوة صوت رامي وأحمد. الأغنية من كلمات محمد البوغة، ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع داني حلو. تعالوا نروح نسمعها في المركز الأول، بس قبل ما نروح نسمعها عايزة أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجليش. باي باي.
1: المركز الأول.

0: دلوقتي لعبتك انجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش بتبدأ معاكم دلوقتي حالا. النهاردة يوم الجمعة ودلوقتي الساعة 8، يعني معاكم بيتجدد بحلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وأنا باسم كميل وهكون موجود معاكم على مدار الساعة دي عشان نعرف مع بعض إيه هي أكتر 30 أغنية إنجليش اتطلبوا حبيتوا تسمعوهم في كل برامج انرجي على مدار الأسبوع اللي فات. زي ما احنا متعودين بنبدأ الكاونت داون من المركز الـ30 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا برضو متعودين الأغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الأغنية اللي موجودة معانا في المركز الـ30، والنهاردة المركز الـ30 كانت من نصيب أغنية That Way لكاتس آي. أما في المركز الـ29 فبتيجي أدلة بأغنية Ain't In LA، والمركز الـ28 من نصيب تايلور سويفت بأغنية إليزابيث تايلور. أما المركز الـ27 فهي من نصيب أغنية دانس لسلاير، والمركز الـ26 من نصيب أغنية كانت معانا في المركز الـ27 الأسبوع اللي فات طلعت مركز واحد بس، وهي الفريق ساي ناو، والأغنية هي مات ماي ماتش. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.
2: Twenty-six.

لعبتك للأغاني الإنجليش لسه مكمل معاكم لحد الساعة 9 على Energy 92.1, ونروح على طول على المركز 25 اللي من نصيب أغنية جامايكن بام بام لهيوغل وسولتو. أما المركز 24 فهو من نصيب ليسا بأغنية سواديكا اللي كانت موجودة معنا في المركز 25 الأسبوع اللي فات, وبرضو طلعت مركز واحد بس للمركز 24. في المركز 23 بتيجي أغنية Ordinary لأليكس وورن, والمركز 22 بتيجي أغنية Four to the Floor لأوفنباك وستار سيلر. أما المركز 21 فهو من نصيب أغنية كانت في المركز 20 الأسبوع اللي فات ونزلت مركز واحد بس, هي أغنية To Love and To Lose لديلن. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي أنا قلت لكم عليها ونرجع نكمل الكاونت داون والتوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: أغاني طول اليوم 24 ساعة
3: على انرجي. لعبتك انجليش مع باسم كميل.
4: يلا بينا نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. في المركز العشرين بتيجي أغنية My Body Isn't Ready لسومبر، أما المركز التسعتاشر فبتيجي أغنية Too Loud لراي آمي. الأغنية دي كانت موجودة في المركز الاثنين وعشرين، يعني طلعت ثلاث مراكز في حلقة النهاردة عن الأسبوع اللي فات، ومعنى كده اللي انتوا طلبتوها أكتر من الأسبوع اللي فات. في المركز التمنتاشر بتيجي أغنية Magnetic لذا بوسا، أما المركز السبعتاشر فبتحتله أغنية Out of Sight لميسيو. الأغنية دي لفريق جديد زي ما قلت لكم اسمه ميسيو، دي أول أغنية ليهم وكانت موجودة معنا في المركز الخمستاشر الأسبوع اللي فات ونزلت مركزين، يعني طلباتكم ليها قلت بس لسه في مركز متقدم جدا. أما المركز الستاشر فهو من نصيب أغنية Turn the Lights Off لجست جاك ستايل جون. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع بقى نبدأ النص الأول من الشارتس، يعني من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة تسعة بشوية.
5: Team.

0: يلا بينا نبدأ نص الشارتس الأول، يعني من المركز الخمستاشر لحد المركز الأول. في المركز الخمستاشر بتيجي أغنية Stay لأريانا جراندي اللي دخلت معنا سباق الأغاني الأسبوع اللي فات لأول مرة وكانت في المركز الاتناشر، لكن بكل أسف نزلت ثلاث مراكز للمركز الخمستاشر الأسبوع ده على Energy 92.1. رقم 14 بتيجي أغنية Fever Dream لأليكس وارن. رقم 13 بتيجي أغنية American Girls لهاري ستايلز. أما المركز الاتناشر فبتيجي أغنية دراكولا لتيم إمبالا وجيني. والمركز الحداشر بره التوب 10 سونجز على طول بتيجي أغنية ملومة وشاكيرا الجديدة أجوا. الأغنية دي دخلت معانا التشارتس الأسبوع اللي فات لأول مرة في المركز العاشر، نزلت مركز واحد بس للمركز الحداشر، معنى كده اللي هي طلعت بره التوب 10 سونجز. بمناسبة التوب 10 سونجز، هي دي الأغاني اللي هنبدأ نعرفها مع بعض بداية من اللينك الجاي، فخليكم بتسمعوا Energy 92.1 لحد الساعة 9.
1: Fifteen.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
2: كل الأغاني الجديدة بتسمعها على انرجي. لعبتك انجليش مع باسم كميل.
3: يلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة، أكتر 10 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج أنرجي. في المركز العاشر بتيجي أغنية New Religion لبيبي ريكسا اللي كانت معانا في المركز الأول لأكتر من أسبوع في لعبتك للأغاني الإنجليش أول ما نزلت، لكن بكل أسف هي دلوقتي موجودة معانا في المركز العاشر. أما المركز التاسع فبيظهروا لتاني مرة فريق كاتس آي بأغنية هوتي فروتي، بعد ما كانوا موجودين معانا في المركز الثلاثين بأغنية That Way، موجودين معانا في المركز التاسع بأغنية هوتي فروتي اللي كانت موجودة في المركز الثاني الأسبوع اللي فات. معنا كده اللي هي نزلت 7 مراكز عن الأسبوع اللي فات، بس الأغنية لسه ناجحة جدا ولسه موجودة معانا في التوب 10 سونجز. وطبعا كاتس آي عملوا الأسنل ديبيو بتاعهم الأسبوع اللي فات وغنوا أغنيتين، أغنية أنيمال وأغنية هوتي فروتي اللي موجودة معانا في المركز التاسع. أما المركز الثامن فهو من نصيب أغنية Save Me Tonight لجينيفر لوبيز وديفيد جاتا، والمركز السابع من نصيب أغنية Company لكلين باندت كلوي وأومالي. الأغنية دي كانت موجودة معنا في المركز الـ18 الأسبوع اللي فات وطلعت كتير جدا للمركز السابع. معنا كده اللي طلباتكم ليها زدت قوي، وبصراحة الأغنية تستحق لأن الأغنية بجد حلوة. Company لكلين باندت وكلوي وأومالي موجودة معنا في المركز السابع. أما المركز السادس وبره التوب 5 سونجز على طول بتيجي أغنية Repeat It لمارتن جاريكس وإد شيرن. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع بقى نختم حلقة النهاردة من لعبتك ونعرف إيه هما التوب 5 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.
4: Nine.

ما كانوا موجودين معنا في المركز الثلاثين بأغنية That Way، موجودين معنا في المركز التاسع بأغنية Hooty Fruity، وكمان موجودين معنا في المركز الرابع بأغنية Animal. وده بيثبت أن فريق Cat's Eye الإفكت بتاعته كبيرة جدا والفانز بتوعه كبار جدا في العالم كله. أما المركز الثالث فبتيجي أغنية Bass Persuades لمايلي سايرس، والأغنية دي لسه محتفظة بنفس المركز بتاعها من الأسبوع اللي فات، لأن هي كانت في المركز الثالث وفضلت في المركز الثالث الأسبوع ده كمان بعد ما وصلت للمركز الأول على مدار أسبوعين أول ما نزلت. أما المركز الثاني فهو من نصيب أغنية كانت في المركز السادس الأسبوع اللي فات وطلعت أربع مراكز، وهي تاني أوفيشل سينجل من الألبوم الجديد بتاع تروي سيفان، أغنية بارتي، موجودة معنا في المركز الثاني وطبعا غناها في كذا حتة، والأغنية مكسرة الدنيا في تشارت كتيرة حوالين العالم. تروي سيفان أغنية بارتي موجودة معنا في المركز الثاني. أما المركز الأول ولسه محتفظة بالمركز الأول الأسبوع الثاني على التوالي هي أغنية نيكول كيدمن لأدلة. للي بيتلخبطوا أدلة غير أدل، دي مغنية ودي مغنية. أدلة هي مغنية لسه جديدة ولسه منزلة أول ألبوم ليها اسمه بريما، ودي تعتبر تالت أو رابع سنجل من الألبوم، ونيكول كيدمن أغنية مكسرة الدنيا في كل حتة. ما اعتقدش انك هتفتح التيك توك او انستجرام في اي وقت غير لما هتلاقي الاغنيه دي مستخدمين الساوند بتاعها في فيديو من الفيديوهات، لان الاغنيه فايرل جدا وترندنج جدا والناس بتحبها جدا، عشان كده بيطلبوها كتير وموجوده معانا في المركز الاول النهارده لتاني اسبوع على التوالي، نيكول كيدمن لأدلة. ويا رب تكون كل الاغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها دلوقتي دايما عجبكوا على انرجي 92.1. حلقتنا النهارده خلاص خلصت، لكن اكيد هشوفكم يوم الجمعه الجايه في نفس الميعاد من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 وحلقه جديده من لعبتك للاغاني الانجليش. كنت معاكوا على مدار الساعه اللي فاتت انا باسم كميل. Have a very nice weekend واشوفكم الاسبوع الجاي على خير. سلام. Let's go. 3

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

شايفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أغاني حصرية وبس على انرجي 92.1.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.